0: بان كي كبر من طاري بان.
1: واش انت عارف شنو كدير ولا ما عارفش؟ واش عمرك سمعتي بحقوق المؤلف، الملكية الفكرية؟ هادشي اللي كدير فيه راه البيراطاج، راه كيعاقب عليه القانون.

0: افاد ايش كولاج بويا شي هذا كيف كوردني بيجن دي دي وكذا تموتمان برقو في نقام حياة يوندرياز ببارتاج او زيفان دي بكدهدت دنيا تيخوان بيوي كو بخي ويهي في سباسبة بيو ايش دخوا افاد بكري
1: تاري بكتك شيرو تيخوا تبقينا
0: شي تسكن لتنا
1: سادم بيوي وين
0: بدأن بكي كرم خاني جافكي ودريكس الدنيا دريتش ودي دشرش سرش دنيا دنشي مطني وطاو بينا لنكي طاوينا ناوي قول كيد دي مالا خطو جروليني وشا ليانت دك اوي قات دك كاركا كتالي سبا شود وبيان مالبا وشبش كت صحي دك اقر يك او بويل استقاو دك داد بيسو تخوز بس جبال برب صان اقر يجد وطن انا تيباني بريخ هواي بي بين اني خطيا جمع قانا ادر قري اوري برد اوال قري هاوي كم قري باش قريني قرن اصحي قدريخ بري اربا كينيش كانو سيما درب كو تدك بكان شي خص بينا كما وطيا سني كان بينا ياض نمبر با لنابو شيش شي عير لبا هتن تاوي نور هايكي اس اوكي لابو اوال اللي سيخز اشتري اكتز بامي دان ايكي لدار ايو كيها تيليسيا قداوت برتش دي اساشو جنب اما شو باش كان مايز او بشتي نويبو اوار بدح قورو افرو لكا اوي اخوار او قوم انان از اشياء راب براتشي اوي نواجية خونا اوه جينا كر دس ديش ويك دريش ويك اوي با با دس استي شك كر دين كالو من وي اوتن لس داد شما قوم دبين مار اخخ نوا خود ريد جيش اون لنبك او در وي كان شما عالم باب سي وي اباس او جيش ري خود غير ددن بكان دلو نابي كان يام
1: اسواني مبارا كيوسوكي هان باوي كدس اغبا ان رد جيرو يير سكي مشتكي راسانا خوي عرضية سادا يبح سير تلسش دكار راسي جيار كمي حميد بيب كولي كجن جيار روخي بكاشق بيفي دكا
0: ام دكا لي بات هار يا هنكا مخوا نييريني الدرج دي بي عابي درج ديني الكورد بي اند هرانج ليكو ببور هيجا ازا او دهيرو دمني هنا بونا اصطانا فكن تاكي بدو دبا اگر ناري نالهم بارا دول اول بفيش ايبوك ننسي راس او تفيش هي سارقا جكي بشن بب هيش اسخو دا بمبرنو بسلب نم هزوري بو ازي بنا فرابن جمال بربب للج راكب لات ناف سويهم بيدح ببرنج
1: بشن ادكن بكرا ببرد بنا اسيا تزارو بيفيد بدنا تاكي بياخرن تزودا كان دوبار نري مسيا خيرا خوكن انا من اللي فرشت اجمل سلاح صيا
0: هم هي وقت اسمه نوز تيبوني هر حروج تشيرو مني قونا او السيملا اي تشيرو مني وين سر اي كان شجي كيف انا امن دس ما دند لوزان في صابون على دد ما في بدا دي لار خورنت ان هات في ما وقت داوي بريد برفي تام برها ما دين دس لداو
1: لين فدا
0: واحد منيه تكال بي از جي بي نقد تشي سي شنت ان ريك ربي هلب ادم واش هن شان راسن ام تخليت بيد سر عم حس خو ورينوجي حس كلاس لي كيدنا الكيس كاجي بلي نو جان
1: مالي امباري باش بزنا
0: في كو كيري برم دخنا اني كيري لي فور سر راش سمحرارا قلن ايش كرا شوا بقلبو قالين دي كتيب في محبدي دي ربان شي في حد خدي اذكست روز انا كنت بك قشها من جوان شي كوندي
1: جي قالت اذا
0: سباش بان سيكو كي ستيم وشي كنز جدا سي
1: فاز كوتي ناري جا ادي بر وقتا نجبو كتك لي خوش دوي من بشين وكي بسايا يجو ام دلان در بنو و ازر دي كاري نجار نظا كريد انا دليا كو ايالي يا درفا جنادي جيري درفا بني بري لسال لك نفس دوي جربت بياتك
0: فيك ببي ساكيت او خنسير بابا هيب ايرو يتل خد بن كاستلي جيني ني ما ادري او ريان رنا بزيبن هيا ايغورتي امسا ايغو اخواز كدي سي وكري دسوف خد اغو دير
1: دبي متيان
0: انا ارسيس دبي مين
1: هاي بك
0: تشي از ديان باتا ميم بافي جبر هاش نحجي قام خوير بوكا كيما لي ما زويد بوتا ما

0: حس تفاوت كما سيخو باور تاني تليكوت هوان بكتي اول ادبي جامعة سيت مان تايب واسكريت والهندر ايدي بودي هبيب مهم
1: رنجي تيغوش تنتو مينا بافك ستيات بس في او جا بس منو يدري يا دا بدر كس راس واكي وكي بي بابا وحظا كيكو ريادي تاج ويوجي داري نفيت ستان تجي
0: شخوص دا كيفي كون روش لافن رو اران روشي مكخوص كي جحنو مس كي شانو دوك جي تايب تشيد مثلا قاو مبراتي جلق تنان تشستي و مكمل فاكر كات بناو يكيد مش أظهر أجرم دي تاين في بينك شيء نافو
1: بنشبوتي أمبريانا مو جاية تجاتا أهل خن نهين
0: تكومر بدا بدا ليجار نافو بربك فافا يكاكات واد دي حاش جيان راح أزقاشم تشت بجي جيهان ري برد
1: جيروكيك
0: بان ما بيش بيكش
1: أبيل يدا جام يا تجم
0: كان تركو أثار بأم هار أجابيش تريدو تاخد كل كلانا كتشوك للقز دادي هرب كتش بالين دانا بون قوتر ديد دندا آفد و بسرعه تكبون لكت رسك و افتشا نانك سريمان ناكي لكتك نامل يا حاتي لبكي خوكي و جيتاني لناك دويما انشم لرزمنا اشتا بدي فورت جول و جولان و ايجي دا لاب خمل جن رسو ايشا كنكي ليفي دي زردا كتشو تو هات با خوما و لغوت اورينك بدا اصدي لكم جو بدا بل همو لهم بخم و جون ولا اصدي خال كان خود و بري تمت خوكا تنين با شعب اسوي كچ هفد خفي وكلا روشه او كچ هفد افاد كچ او كچ رزقوتكم سكرج او منجي فارتيس جبات رومي وافي كچ هر جو كن دري خوش بالله خدا تاقنيك ببند مين لقالي داري ترسيبو ديات بمن بجادو من بقوت هات بو كلو بريا بويا مرماني هر تن هفا جات وفي مرا من كت بكت ايرو تات جبات اري مراد حازي شوية خو ايخو من جد اوش صو ريما كنا تو تشوفو خراس من اخوان بد لا يا حبتش الامار وهي با اخوة موجيش وداغ حمولا ري اخوة في اخوة باري خدي ونش كينال خوش نقول مارا كيف لي موها ازير بورا وروس بان ريسو جتا اخوة جان دتا ما ابو فان ابن سلب داخر ابلين ونب انا بين فان قربا تب
1: كيس فان يعني بو يه مغينا سادة تشتبر سناهي كي سادة نجبونا روجي بربدا بيدا جانسلا كرم
0: ايه دس ياسكا كلا كمبر باس ياشي حمو مجمي وها في بار مويس باسي
1: قليك داري تدو بني في الياس بيركي ولما نبيت مناتي دبوها ادوس بوتني تايا كن سيا روجي جبوبنا ميا ماشي خويد كرم
2: بوشيا دوسيا دوغان بلانجيا من راقي تشلي جبو دجان نوز حالو برايه بينكن هاون راسي دكلي سين وزرا جنگ دو فر لیفین پشت افراد بره تاک بین اوجی بالای این افراد
1: بین اوجی دان دیامی بنا دیا که آنی سه ششی سر زیری اف دیا بو نه هات کن این کوی رو بسکر زر بسکر یه آنج تا کرن چی به هات انجبت آبی مشار کن زر زیری رو تانه هر بیا یاد نابشی ده آب ساق کار یا کی به هف حس بچم چی در جیلا آقا آری زیری جم روش
0: ارتج جماش گرام روش بی اگر دست جار شش برو کو شهیدن بجن طو
1: سپا دیا که کیا تونا جوجی دیتا
3: پیویا همو کستی هر واش تمری
1: دست شش من اون گر روش بدر خبر کی آب بن خان خو ریحان خو کرن ده اون خصنا کن چری ولا هات گلی خو بینک
0: لیدش اشار خانه نه باش كان حقتي قرتي تيك بزريلهان دايرين بزيراني ده وهذا دايفيش خنجر ما نهان كي باي كوخان جيموا جو جوجيتيا كان بيج زرد وكي فا كوات لدا ان كي هفس يا بي ان داد بام مان تاد ريتيك دم خوا تين ان ري جو يدار دسا جون ري خو مكار باريزي سرز ري خصالي واتيلي و هشكس بدك خوان خان فوري و سر بريد شوما جو هرسب هر ارتنون اگو سمی الگوی بگ اجی و سیحات و وکی مامی میارن برلیج کار ما فانت گو شروع جریت رکی بنت سیستم کاش کن
1: مو بجی بنگی کورانی است بگو مازی مستم واجی بجی اکی تناجی آنی همونه بکی ویتر ششمن بور هلو کنگر
3: برانی مرو یا سرزن

0: باتيلينه كاس جيتن وسجن احتوان بس او هندري او جي ايش يعني يعني خو ما برشم دبا جاتي ساين قادم بيت بجمع غابو اي قل ثاني او ني ثاني وهمو جنو سوري ثاني داش حمو دهن باكو دهن سوري اي بروري دبر يعني قان كاك ابهات يعني ساي يعني ياسين بابك جيبو جبر دبي ثاني دتك يعني بك انتي كسبي ابي جي هر وهدريشن باغان ال سيريزر سيف هذا ستير كارب ساينه كارب نن هل بيجي جو جحا
1: استام سبب ان بشمل دار سرك سيرمين بين شخص غور دار مارا بريزي عند شوا شبو كيم دليل كذا
2: زي جو تنها كسا زر زيد بيجي ريدا تونا كي زر ريج هنا باغي او باغان سي س زبو كي با مي بربو مي بربيج نريمان تنجو شرين ريخ نون بالهاز سيمانا برغو فرز غريدا وكي زيت هموي فاكلي
1: وبرن بيد وجيكو قد بيت سرخشت جوالي كان بيرن زبن الوالي هي ما بونا دوي افنين جبو بيك يان كان ده نهار
0: كنت بيت مكان علي بو رخص كرن لي و دوغو مو كبش هات جي سبيك اكيد دوي تن كرن بو باي اي مي وقت يارن جي كفاش دامي ريزا خد استي جمعه بروين وني قدروا غورو درباس ام دس بي مز جري جيك دمي ماكل سر حرب يعني يمكن نجبو قشتي
1: بس صار حرب دن عندن هي جربت
2: قصص قبالك نكرن ده ثاني بعد شو ايرور ما ري خرب هابر يقدم سي في برا كدمي ده كي زاوي داد استن هي كي باستي كارب سر ريكا هتاوب ده يعني ام زرق ولا سر وكيش كي بيج دالي ابزار اثر كد كي ام بي وكي ابا اشرو بكون هنا استنت وقتي بن بازار باكي اللي هر باست با بويوز ام دي يعني ايرو كربا درو شي دولس هاد تش في كونتينرز ضرورات كيا ام خويا انا خان باش بقول السكان تي كمبان زيد ولوني ما بانوا سبن وكي ديب سوري وتي سترن دي ويسكي ام دي بري مفريا وجان سوا كي وكي جو
1: كونغري كي بيا رو كانج
2: سر مان جون في دنافيتيا او بو خاطر زيكا في بريا ديك كروي شقا تي نينا تا بعد الصر دار زار شقا سيستنا دي راس قامنتي جبوت غا اباست اني هر كاد جست بيجتي او تي نري غو دان غيش ستا غو تي او هب يا ويتشي باش ما في او بي اد دي استن ادم تي ما وكيش تا انا كو مرو جي رايك لي ربع او داخ دا بون مي انت غو داخلي
1: نجم حد ما بحجي ديك غو باز ما بري في عندنا دا هنا يعني خو جا راوت مسك السيلونر جي كو حاناد كرنا سايت بيش دار ان هاني ريز تشتو جوان بيرب بكاب اني اني سو اي وان دار ريز سايت بنج بون اي تيرتن روجا بتيد
0: جبن شي او ساي ما بو قال لك نهار ما في مليون اليس بجمليون كمل ونات ن بيشتي كات ها يا ساي ساكن احد كنان نهش ثاني انا قش ساكن لي نوقحك اذا دافيد سايت نيا يعني اش تقولي دافيد سر فقن الشريعة ب وأف يعني تعرف بيت إسلام تمسي دي بجنا بي كارتين ما لامينه وأف مكي قرية وناج جمع دار أفزا بيم بيش مسبيك هاستي أمهم يعني مهم يعني أف صاي أم بك بك صاي قول تجي أبراسك بريفة أزناز ماني بيوين ديكار سوش خوستي كجرسيس ها ف قلت رانج مغربي كيرو شو شاه بوك
2: كان يعني اش وكي هبو تي ما بيب في فانت وها امخ دسني بدستن خدا خدا امو مد بيث حب جي كيزا غروا جبارن وفاير خاز تشوف عارن وب ايران بلي برياري ونوري بو افسن وصير حدار جزاتي ستيرا راها بشاينة لك وجن حمد رسول بيدرونا
1: انا كين جيبس بخانة كي تباش اريدا وطرامة تافق لا جنة هجرة لم بكوتي قابل كفا يهان يا كل عجر فاقر
2: نينا هجركة كان شور لدى شور را بيرو بوغو جهي جبوي فاق مقرا هياد بيبيا بياخو سر آسات الجنزة نابدش دالت السر دالت جن داتي خواي وابوري جن جيخو انا يا دم فازي شو كادر بدو فينا خديانة هربي ونجو تيت جدا تقدم أشلت باريز مش بشي باريزونا يا فان منا جستا يجي جارة بكرة يبار فينا ارتنا مجدريان وحتى سرقون يدر قو غري خايب غريد نجي خد ديسا وأم ماني دي هكر

0: شرامي كيف تسبيري بحق مثلا وبنا جن نار ياخو لي بس تورا جن وقدني في سارة بيك زاري ياخو بنتو في جن جن كتبه بن قد جن صان
1: داوي برنامج شاء جيد الأخر داري بزي يارم
0: بس الكاري وهم جماع قولك ايو مالب الدخوك وليكي صان شبا
1: كجو مالي داوي يارم بل
2: سبيك جو اجي كامو كاريفيا جو بكاري بهيفي يك يكنا بهيفي تي بهيفي ابوك خبانك ودي محموك
1: يوانا بل فول داشي بيقول تبا جلد كنست كنست بينا ركن بذكرية ترخوردان عمدت شان بيج وبخير

0: der Bewegung, nur den Verdiensteten, nur dank finanzieller Schaden. Punkt.
1: هتضل في التير وحديت وانا تفعل انا تفعل